عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنة الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنة الخلد لا تفوتوها، حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها.

بلانو تري خاصة الكاش في اليد كلمات للويل كنا عبادة تري كتموت بالدروب كأس من نايس

0: هو قتال فريق قام يقتلهم زي المره وقلت يوم تعطس عليا وضرب معايا سي ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاه قلت له سي متعطس قلت له الضارون وجيب نص عباحية وجي عاقينا دار معايا الزيادة
1: هو
2: يا هو
1: هو

اوه المغرب قلب البيت، المغرب قلب البيت، المغرب المغرب وما بيت طيناه.

0: 这都是海边的植物。
1: ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل